0: هلو كما تجي مقنر اوينا كم بي كرمانا تي كنجت عزيز كراكتر نوت كوينا كمار برد اني سينا ني او خما خيكنيانا هي بنتت كو كيبوني اكيس خرق بچا تار راديوسا او كروي كتاتو كما هي سا سران تسكيكين او كما خمونا تيرانا كو لغنا كا قولي تيونا كا تيانا كا قلقت ازيني بكا كما اكار لينيا دي واتساب توقيرو 767-08-480 او كاكويرو Ayo kamata hiche gucha por indera kinyana runt asiena takpacha familia Gutierrez, familia Gómez, supone que vista sipki, kuyaka Verónica Gutierrez Gómez, estas que ukaiza provincia Camacho, municipio de Carabuco, comunidad Mulipunku, marrecanist, karke kitainampi. Isa kuyaka Verónica Gutierrez, askerma ki panayuka maja, arunt ataponira kira takpacha familia Maro, familia Gutierrez, familia Gómez, kamisaki kunzlo recitan chichitan. Hisa mait oyuma kusist obia kaja ojitos mentirosos cumbia sureña toqueta istñan chakhei kuyaka Verónica Gutiérrez kumataki kusist obima porinta sin karakia karman kasena kamatam
1: DJ Rumba Perú.